0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بيك رسالة من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتى بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي أهد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صفى إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: الحي الابد ومن يرم مشلة لله منصرفا عنهم فقد كتب حمل رسالاتي اما السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات امر ونور الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع في فسادك من الولايات شد وكف فإنه عروة الوسطى وممزقها قدر يقول لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن ناشده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بات التزيز
1: لور رك لا نجي
2: نانو غور غور لو بباخ
1: كون نك نانو غور غور لو بباخ
2: سونو كم كاتال
1: سونو كم كاتال
2: سونو يتي ييب
1: سونو يتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دون
1: لولو موي سونو ندون
2: كون
1: نك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: yeah.

الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء

العارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي. صلى وسلم عليه الله في الآل وسب ومن والاه وأمر الأملاك.

إليك مني بسر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي عدد معلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير علوم. وسل يا رحمن وتسلما على الذي تقديم وقد علما سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى. وسل يا رحيم وتسلمي على نبيك شهير العالمي سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي يا من يقود للمرسل مرة علي عسرا قد تنير الذرة وليتوسل بزارات القدر مسافئا لغير نحوي الكدر. يلا يا رحمة.

يا من يوزن النسيئات للنعم دجاه يا من خمع عن سيئة هلا نبي كان يمهو بحسن وأن ويقلب سعيدا من وسن هلا نبي كان يمحو بحسن سؤال ويقل سعيدا من وسن يما شفي من عليه مئتا ثلاثة وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسل ومن خلقه لخلقه برحمة وسبقه وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا يلاه سلي أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآل يا من بجاي قبل دق لمي وصنتني عن مرض

وسلي يا رحيم وارد سلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآل يا مجعل صلوات النامية أني

خلي تلاتقت وغليت البثر مع سلامك على خير البثر زيجنا محمد والآلي وسامي في الحال والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام كسمير إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بشارة تدوم أبدا مني إلى شهاب يا من عبدا وتجي أهل بدر الكرام عني يا خير قل لي المرام وتجي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلما وجل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله سل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وسامي في الحال والمآلي وجل كتابك من سل يومي فوق صلاة قبلت وسومي وسبقتي مرتبة من الهدم عند الخبير والكبير والعليم وتغمري بثواب مرتفع عن كل ظالم وكل مدفع وجل توالي بها مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي ارشدي اغسل معاني بعت بالثمن بلا إقالة اسرت لي ثمن لست بلا شكاية مني سكور يا من وافت لي مراجي يا سكور وسل يا رحمن وتسلمي على الذي بي فقد تولني سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وسفي اليقظتي والنومي وسغل غيري جالبات اللومي وحركات يجعلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والقدى والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذات عليمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن نومي وعن نجم المتغى خيرا يفوق في الحال والمآلي يا خير الرفيق وعن نجم أهل بدر ترمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن نجم آله وسبه خيرا كثيرا.

والدي وجميع من ترى بذي خيرا يا جميع وارحم جميع الأولياء والأمة والكبكي بالذي اعترى منهم وصليدات بسوى ما يفسد نجى نبيك وزر من خسد وصليدات بعداك واصرف قلوبهم عن ذلك تعرف واضرب قلوب المشركين للسوى ذر الذين أحسنوا ما سوى وصل عبادك بفعل الأمر لا بقيام من هياز الأمر وسلي الله صلاة

وجل بجاي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجنك وجل كتابة بشارات تدوم للمنتقى الذي لا سيط الخديم وجل في قتلي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابة لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واسرد الأين والأعداء إلى سواء أبدا وداء واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوا كن فيكون وسل يا رحمن صمد العلا من العلا قد بي لمن علا وسل يا رحمن صمد العلا من العلا قد بي لمن علا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي علمي يا من بوادي ويدي قد جعلا ضرب كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لجمع بعد اليوم بما بي قد تبصر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما قضيتني بي من انتقد وليكن

وسل يا رحيم بتسليمي على ابن عبد الله في تعليمي سيدنا محمد والآلي وسادي بالحال والمآلي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي وليقو تفاقصوا لي والمنام وفقت العرفات والمنام يا من جعد قلمي ليخج من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعد قلمي ليخج من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعد لي كل يوم فوق صلاة القبلة والصوم ولي جعد بك كل شاري فوق عبادات الورى في دهري ولي جعد كل فضل وسنى

مك ولا أحزاب لا نحي بلا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وتجيان يا خيرا لم يكن لغيري بلنت أنت لفظكن وسلي اليوم بكون يا عبدك خديم عند جميع جندك وتجاهد أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم أحد صل وسلم ثمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل صل وسلم ثمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسب يا رب بحمد وشكر وبردا بك وعنك يا شكور قد تلهي من أجل

يا خير من إليه تمتد يده ذن قال منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لا الخلق ما يا من علا سل سلاد لسلام تحفظ

يا من به نوت لي جناني وقلت لي زاد إلى جناني وسل يا رحمن بتسليمي على الذي قد باز بتكليمي سيدنا محمد والآل وسهبي في

وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتظر. وجر في خرافة المقدمة مقبولة بركة معظمة. وجر خرافة مسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير. وارضى لمن بها يصلي ذكرك واجبر الخاطر واصرح صدرك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا. صلي بتدبير على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل. يا من بي لي قضيت أربي وقلت لي بي لسان العربي وكل حلاوة وقوتا. يا من بلغت

يا من بلادي أجازك دماء من ماق الزيد من قدماء السلوات أجاز تاوية عن المسير الإرداق حاوية به وأخجل في بورماء بما به مدعته يا ذا سماح إلا يقود بركات الله يا من عتمتني به من الله ولي عبد الرحمن قد جلبت نفا بلا عبدر ولي غلبت رب الرحيم كنتني بلا حساب يا جاعل الكلية خير احتساب وصل عني أبدا وسلما على نبي وليكن وعلما يلا أسل وتسلم في أبد عني على من لك قال مرابد سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وصل يا رحمن وتسلم على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وصل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وصل لغير ما خويت مصد ولا توجل العدا والحسد وجرى قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي التي لي تبه هبلي ما لم ينله صالحون قبلي وسل يا ريم وتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسهمي في الحال والمآل يا من محا توجه الحساب لأبدا وصدر ذا احتساب يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بانصرافي عن المبيع منك تغترافي وهوت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك سقاري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يخفي يا قيد يا المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يلا أسلم وتسلم ترمدا عني على خير البرايا أحمدا وآلي وسابي وهبليا خيرا بي يعبدني من قبليا وسل يا رحمن ترمدا على خير النبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهبليا اليوم وبعد اليوم أجمد كل من سقا ولومي واصرف جوالب سقائي والملام لغير ذاتي يا حبيب يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسهمي في الحال والمآل واتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل حياتي للنبي فائدة وجل بي بعد صلاة وسلام هليقتي جاريا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سل صلاة سيعت ببسري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل خرافي في خير الظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجل خرافي معجزات أخرت وغير خيرات لديك أدخرت وابلي اليوم فيكن فيكون في دفع والجلب وسيء لي سكون بغير آفة وغير سلبي في أبج ولي معادي أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا منزل يا رازق سل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول في سعى سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رب أني شاكر لك على ما حاز المشاكر وأنني للصلاة واكا يا جاعل الهوى في هواك وأنني إليك

الذي لك على قمة تسره خير النبي كالكني يسره وسليا وهاب ثرمة على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم خارقة دوم بغير مت إنك الباقي القديم وتقني سقط والغرورا في كل شيء وكل غرورا وليا جمال

هو المقتدر ما فاتوا من العناء القدر نبى لغير جهتي ما تاء كاف كفاني كل من أساء فرأت خير خلق كبري أن يدوم إني لأحب وقل وخديم يسار للخجر ما تعسرا ألا سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكر المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقادني بقى مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يلا أسل وتسلم ترمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآلي وسهبي وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن وتسلما على الذي بأي باه العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل بجاه العظيم النظم على رضاك يا مزيد الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وصبي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي ومنتها ما ثاني كالكدي وجل تعرفي ما سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجل رداك أبدا أنفاتي بلا أزر يا ماحي الحفاتي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يالله سل والتسلم ترمدا على سفيعنا البشير أحمدا والي وشابي وعلمي قلبي بجائي وكلي سلمي والسر يدر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقطبي لك الكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الألم يا من جزاء العداء أمثاني وضرهم يا واهب الإحسان سل سلام.

دي فاضرب قلوب من خلاني الاستواء ما تاني يا من كفاني سواء وأيش شيطان والقبيلات مني وهب العلم والقبولات وجر عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لدي الأخلاق وجر بي عبادة عظيمة لك حياتي لي هب تعظيمة هب لي أتعظيم جميع حرمات الله يوفيني سقى والندمات ودي جميع الأنبياء ورسلي عني يا خير يا منير العسر ودي تابت خيورا عني مع الملائكة مع المني بعد صلاة وسلام ورضا عليه وعنه بكل غرضا قد لي كوني فائزا سرورا جميع وتكفيهم غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الأيدي وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الأيدي التكليم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي حضر بجاي لغيري كل أمام يجرني سقاوة أو ظلما وسل يا الله صلاة بالسلام على الذي لا جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وسامي في الحال والمآل وسلي اللهم في الفضل الرجب

وسل يا رحمن وتسلمي على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلمي.

ليشاهد وارضي الفنون والنوير الإيمان والإسلام مع المسلمين بها والأقلام والنوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وسيري جميعها والقلب مني مهري وجل قلان يوم دادي هادية هداية العقلاء بادية وجل بجال منتقى عاداتي فوق

محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليأكل هدى كل مرسل وكل صاحب وقد عسل وجل كتابة إلى الله أحب من طلقة وإلى أماح الأحب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نيء وقلبي أرشدا وسل يا لطيف وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمال وصد عبدك القديم واصرفي لغيره ما ساء ينصرفي وابلع لطا جميلا وهبي هو مراده بغير رهبي واضرب جاه المنتقى للأمة إغادة تكفي الأذى والخمة ليس الأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجه في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المشفع سل عليه مغني عن نفع واذكر من بكاء المعاصي وتكفهم ضرر كل عافي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لقلقك الزهد والمخارم إلى أشواق ذي وقالب النواس على الذي خير المزايا جمعات سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وقل آخر سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوا ولا مرض ولا عيدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا فلسلاك لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخل الأمن مع سلام عاكم من كبري ولي يا مرحبا بالغبر على

وجلبي نظمي أسى سرورك لو من يقبل البرورك غض الوالدي يا ذا الرحمة ولو ما هب ربي منك رحمة وتصلح البرورك.

لغيرنا سقر وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وسهبي في الخير والمآل وجل بجاهنا في نقطيا على رداك قد أرعت مطيا لقدمات دار مجذبات يا من كفاني الصلاة والكذبات يا من كفاني السقى والقصدات ولم توجل جادح الصدات يا من أراحني من الشيطان وكل مطلب لدى أوثاني كل صلاة من ذكوري تسد ما سلام لفلاحي يسد.

ملك ومرسلين يا من حمان عن مهاج وسفر وقادني خير منه سفر كل ثلاثة لا تزال مرسلا بزرا بتاتي من دفي مواصلا في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر في إجلاء محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما جاء سرور صالحين ونوره يقود في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من بي يقول ربي

ما ترى من تارج كل حسود تدكى بدز من نور الأسود على نبي الله شيء في الله سيجنا نور رسول الله.

كما لغير صرف المجرمين يا من وقت اليهودا دليلا يا من في اصابة جماد الاولى خلي صلاة لا تزال راقية نامية مكورة وباقية ما سلام الخير خير يدخل في قلب سيج الورى فيدخل على الذي

وجل مكاتب لديك حسنا وعندك جاني قديم الأسنى فموت رجل أزال جسدي ولا توجل جهاد حسدي يا من حماني أنا الفاني ولتخيل

وجعل مدائل والسلوات فوق العبادات النعم والدعوات وتغنني بها عن التسبدي يا من حمان عن إذا وسببي وجل يدر بأني مؤمن ومسلم وموقن وأدن.

من لسواها قد نفى من فنده يا قائد لجنة كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر تل سلاة بسلام سيهد وفلكات نامية رفعت على

يا قائد الإمام تقولا واقتلي من كربي الأولا سل ثلاثا من سلام كملت وبركة راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد قلب ليل الإله سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل يا قائد لذكرى

يا من يقود لي من الله العجب يا قائد لي منافع رجب كل ثلاث قطبت من اللقاب على نبي الآي نور البلغاء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وارضى له بكتابتي بلا رجل وامري به تقبلا واجعلني عن كل كدر ومرض.

وهذه بالتي يريد كل ما يسرني لغير مولما ولا توجل جاتي الظلما وصل لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وثنا اللي ثلاثني تكون المنى ليتكون عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل

إلى محبتي بلا أضغاني يا مرسل لي جادت المغاني على الذي قمتها لي تيبت مواطني ولهداك وهبت سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآل وأبلي الأمان في كل الليات واجعل حياتي بي خير آيات واجعل قلاني ومدادي واللسان داعية في الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا دراسي والكرسي يا مصرفا بسرك القدسي سل صلاة

وجل يد ربي أني منصرف أني نعيد عليك وأني معترف بذكر وشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على نبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلى يسر مدى على النبي.

الذي تخلد الصلاحة في الجنان تثبت الفلاحة على الذي تأثر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصيب والانتواء أبدا ينثرب على الذي نفاذ من إخراج قبل لكبر ما تدريج إلى سوى مغفر لي من المباح وقادني خير الظهور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجمع مريض ومقري والديور ليتائد بأفضل خيور وجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافع من لا يكون ساجدا إلى أشواء ما ثاني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من خما كل يد أن شقا ولي وكل مبدئ بشقا فلسلاة المنات تحيح يا غير الشعب إنك المستحيح

سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسعي التوحيد والأقوال وسعي الأطوال والأحوال ودرج الملأ إلي من قلوب قوم القلان ودخل ابن الحليب وجل قيودك الكريم منير قلوب حبك واسع نور وجل كتابة والقول عندك حق اليقين فرادا بجندك وارضى عقادي وقولي والعمل مساهات لك واجب للأمل وجل حياتي يا جميل الجنة عن الأذان جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوجد لي أثمان ما عني أبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عني في أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم وأمني وصل عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا آخر كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلني إليك بالمسافع يا مغني عن قاسي ومدفع صل صلاة عن إذاك تغني وعن مناهي كمان يا مغني مع سلام لي وصل صلاح مقلدا يا رباح والفلاح على الذي قمته قد صرفت لغير العدام معا فانصرفت إلى جواب

إلى اليوم سلامة بجهل ذات لوم وجل بجهل منتقى حياتي دعاية القرآن في الآيات وبجل كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: بي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

فترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

شركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح حمل وزالات أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر وطن الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفسادك أهل الولايات شنب وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجئ في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتات ومن العاشر يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله يا بعد
1: lool rek lañ ci
2: yëw nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono
1: kon nak liggéey baango sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mënta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: noo ngi gëna dénk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal rëx
1: suñu njortu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man njortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man njortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu
1: gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin